الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس

بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج الله سبحانه وتعالى قام يا أيها الناس وبانكم وبانتو تقوا ربكم متي الله وموي إن زلزلة الساعة مزما مسيسجو كبيرا وكرنا كرويتي يا مانغا تتوسي وكيوغا نكوين سينو نوكان كان وكليبيرا وكساوي يشيء عظيم تجيندا كباتشين تجينين نيو ومونتو تاتر بانغا كيرا تاتر وزانغا كومو بونغوبي olw'okubanga ensi eno Allah agenda kugireetera okuyuuga n'okwekika okw'ekika eky'enjawulo Allah subhanahu wataala bwatyo bw'atugamba nti essaawa eyo mugitye era mutye nnyo Katonda wammwe kubanga lugenda kuba lunaku lwa ntiisa ensi egenda kubeera ng'ekwatibwa musisi ow'ekika ekya waggulu gwe mutalowoozanga nako mu birowoozo byammwe.

ذلكيتو الله تنيون يدمو سبروكو مانيا بي أن الله هو الحق الله يوام زما درسان يوكو سينزي ويكا نغتو مكسيكو تينتو كرارا وأنه رمى زما الله سبحانه وتعالى يوهي الموتى يجوكو زوكي زارا فانغباكو كوبيديك فانا نيكيبي ميريبي بابي فودينغا بيتون يسزاكي مكوباني بيدينغو نبيفونو برامو بيا Allah ya gamba nti ya inamani ya gajok saburoku wa ubramu wa babapa wa anna hu ala kulli shaykin qadirun

0: خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
1: الله سبحانه وتعالى يا جامبا ومن الناس نمبانتو إليكي كيكرالا الله يجاني نوريبي كابيابانتو ولي وادنبو كتنوريكي موغوا سنغاتو سبروكو ومبتبيونا ومن الناس نمبانتو إليكي كيكرالا من يعبد الله على حرف إيجوي ومنتو السنزة الله نينغا سنزيرا كمبيرا السنزة الله سبحانه وتعالى nga sinzira kunchuka chuka yembera jabalimu fa in asabahu khairun itma annabihi wa amalana abiranga inaka runji kafunye aterera nabiranga mumativu ni Allah we subhanahu wa ta'ala irana afamu amarubu za garaganti mutebe nkevu nti Allah subhanahu wa ta'ala nza njagaranga kuatalita wa in asabatuhu fitnatu na isi nga amalana afune chizivu انقلب على وجهه ومربع عاتي يشوسيلي سام تشينجيم بزي ناشو كرا كفسي يا بدر يوكيري بيرون جاتنا تاندي كوكو يوكيري بيتاجا ناتاندي كوكو فامو أمروبوزي أعالا غانتينز الله سبحانه وتعالى ينير بيرا ينزو بنا مكولاشي ومطيو مكوسا ويمو أبدوم سانيو فونغا سانيو كيد الله

0: ಆಗಿದೆ.
1: ಇನ್ನಲ್ಲಾಹು ಮಜ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯುದ್ಖಿರು ಲ್ಲದೀನ ಆಮನ್ ವಜ್ಜಕು ಯಿಂಗಿಜಾಬತ್ ಕಿರಿಜಾ ವ ಅಮಿಲು ಸ್ವಾಲಿಹಾತಿ ನಾರಾಬ ಕೊರಿ ಮಿನಿಂ ಮೇಮಿರುಂಜಿ ಜನ್ನಾತಿನ್ ಇಜ್ಜನಾ ತಜ್ರಿಯಜಿ ಕುರು ಕುತಿರಾ ಮಿನ್ ತಹತಿಹಾ ವ ಸುವಾಜುಲ್ ಅನ್ಹಾರು ಯಮಿಗ್ಗಾ ان الله يفعل ما يريد الله قد ابلچنا چايا گدنگا تواليا موبوزان تواچو كوزبوتي
0: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن
1: من كان يظن موت ينابي راينين دوزا ألا ينصره الله أنت الله تجاك سبرك تاسا نبيوي في الدنيا والآخرة كنكون سوى الدكون كمريرو فليمدود بسببين أغام بينتو موت ويشكي شكرا سبو مقوى إلى السماء كسوريا كنجوية ثم رفنجم ليقطع وبيواغ كتران مزوك ويتي كمبرغو فليمضر عليه كاربي هل يذهبن كيده ما يغيظ نتيجو تشاوى يتشو نتشابي تشابت ديتايغارو كبيرا غاربا الله سبحانه وتعالى اتاسوم بكاوي يتشو نابا غاما زوكو سيمبا مو واتنولاربي نتي وبسونغو بوينا وكبيرا الله اتاسوم بكاوي كويتي زوزين زوكو جاوي تشو تشاوي رانتي تشمونيزا الله سبحانه وتعالى ابوزا yomuntu yeyimbi momuguwa oyabeddenga yetuze mu ngeri yekikecho okwetuga kwe kuyinza okugana Allah subhanahu wa ta'ala genda maso nga ataso mubakawe.

كلما أرادوا أن يخرجوا منها بجونا لبريبيرا نبا قدوا كبيرا كبدوا كبابا مليرو من غم من بابدهم برمي بابدهم بيرا إيينتي ساجي بريبيرا بريمو وعيدوا فيها لبريبيرا باقروا كبامو نبابا الزامروا أنفكا بريبيرا باقروا كتورو انتو كامو بدو كمورو برمي إمبيرا يتاقيندا كبانجي سانسا bagenda kwagala okudduka munayinga bazibwayo lwampaka bamalayika babazaayo nga bwe babagamba nti wazuku mukombeko adhaba alhariti kubibonereza ebyokya kubanga mmwe mwakeetyabira.

إن الذين كفروا مزنا بتكيزا سدون عن سبيل الله نبابيران غبزيزا بانتو قبرير كفر يا الله والمسجد الحرام نبابيران غيرا بزيزا بانتو قين لكم زكت ويمزيزو قبيران غبزيزا الله الذي مزكت ويمزيزو جعلناه للناس سواء وتوافو لران تيريا بانتو بنا بابو كيريزامو چيچمويرا بساني دو قبيران غشيچموت والكباسو سلام العاطف فيه أبتكا أبغوليراني أبالي مكة والبادي نابتالي نوالبادي نابتالي بكانت سبتكا بامو أبجمو بزينغ أبابن بتونغو يبين جاورو كمزيك تيوغو أبانتوبو نبالي چينكاني وكبيرانغ أبغيندا يوكو سينزا الله سبحانه وتعالى الله قامان ومن يريد فيه بإلحاد ومونتو علي أغارو كبيرانغا يغدو كوليرا مويتين توي تيشامونغا يكو كمي مزيك تيوغو أبيرينغا akuliram bidhulmin obuliaza amanyi muziku hutugenda kubiranga tumukombia kwa adhaab min adhaabin alim tugenda kumukombia kubivo nileze biruma mtu jenari agara ukubiranga yiku kuma muziki tiyogu ruku agara ukubiranga liaza amanyi abalala Allah agambi nti weyeku kumye mchikochi nuruwa kwa agara ukuliaza amanyi abano ruku vila mtikipo mtu achi ingira kabila wa mirimbi na yigweye itache kukumyemu ruku agara ukulira mwebitali bitufu ili abalala obeerengo bayisa sibulunja agambye gwe tugenda kubeeranga tukombya kukibonereza ekirabika nti kiriba kya bulumi.

الذين أبو إذا ذكر الله سينغبا بيرانغا باوريد الله نغا يغيرواكو وجلات قلوبهم إمتما جاوي جفنو كتيا والصابرين ربي بابا قمي كريزا على ما أصابهم كويكي چبا چبا توسيكو نغا چبا كوسا إمسوي بيجي با جبا توسيكو با قمي كريزا نبا فنن إمبيرا زوبو قمي كريزا الله ويغيرواكو وريدانغا باتي الدنيونغي ربا وريد يشتيوا انتا يغيرد واشتيوا والمقيم الصلاة بابا يمرزا والصلاة أبو بونا بسان يكسان السبوا أبا بسن ذا الله بيبو بسان يكسان السبوا بابا يمرزا والصلاة ومما رزقناهم ينفقون ربان مروك سالة كويتو كتبا تبا قبير الدين أبو بجا كوكبا وايير يابا انتوا بينو بيتابو إلو بابا بجا ياكا كانتو يبا سبرو كوايو بسلام ببيرينغا بتامبرا الله سبحانه وتعالى وبيبا قام مبسان يسي انتبا جاكو بيرانغا بيينغير الجنة

والبدن نزن سرنم يزمسرا جعلناها لكم من شعائر الله وزفورة مرينغة مكو ونروبرا قوب كروا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبفورا قوب ونروب كروا تنو كرا براكا سرا غنينينغة تغا زيرينغة بيبو تبيرينغة تغا سرا تبيرينغة تغا ليا كمكو بينتبه كروا براكا وينزوا الله الله سبحانه وتعالى قامبا لكم فيها خير الله قام أنت مينم منصرز برونج بنجنيو الله سبحانه وتعالى بيتوتير منصرز إرى إبراغا وبينزا بنتوا اجترون نيو جتولي يتواغر نايتلزا تينم برونج بنجنيو تكما أما تاني تغنيو أما ربغازو تغا كوزسا إنما يازو تجي كوزسا الله سبحانه وتعالى قام مينم وبرونج بيتربو فاذكروا اسم الله عليها كلمه جرينغا كلين يا الله كنصري زونغا مجندو كوزي سارا سواء فان بزيبي رانغا زيري ملايينينغا مزيسيبي وكوغورو وكومو وكوكونو مبيرينغا مزيبي مبيرينغا مزوغيري راكيرين يا الله فإذا وجبت جنوبها بزيبي رازيبويري ديكم بريزي زازورو فانيمارو كوزي سارا فكلوا منها مريكو كنصريزو وأطعموا مريسي القانع والمعتر ويا ربي كانت مكفو ربي كانت أرنان ويا ربي كانت تلنا ربي كانت أصبرو كبسبان ويا تسبي ويوينا ربي كانت أرنان وبتلنا موافو بمقاقم مريسي كذلك ويكي تسخرناها لكم توازبا قندسين صريزو مبيرنغا مويا غرانا زومو بيوكوليا مبيرنغا مويا غرانا زونغا زبا ويرزا لالا كم تشكرون نهنغا توين السوبي نهنغا تسوبي رانتي بمريبا مجتكي دي مريبا زا

إن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ياروان ردابك كرزا نابيران غيابة تاسا إبزي ببيو النبي ببي بوري كده إن الله مزنا الله لا يحب تيغاريران قدرا كل خوان بري النار بكانت مكمبانيا نيو كفور آتينغا ميتري بمبكافير يتاكورا غاني دردنا يي الله كورا غانا نسايد يريكابا كرزا بابا موريرا إرابة تاسا إبزي ببيو النبي ببيران غا ربي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي ببي بب

0: الذين أبو الله سبحانه وتعالى بايوكيراكو إمكناهم في الأرض بتبيرانغا تباتبين كزامن منسي أبا بابيرانغا باتاسا الله بيبانو بتبيرانغا تباودي مرين بمنسينغا باتبين كده أقاموا الصلاة بايميرزا والصالة وآتوا الزكاة نباتولاني الزكاة مالي ياوي Iba mubiyo boka kwa webiri undibu webiri mibwa Ibiyo busubu sinibabiranga batura muzaka Wa amaru bil maufi nibaragiri mpise nunji Wanahawa anin munkari nibazizi mpise mbiyo kubeda antitekulibwa Walillahi al-aqwa walillahi aqibatu al-umur Insonga zonna zikomekerezibwa Irazi jakomekerezibwa anga ziunzi kideri Allah subhanahu wa ta'ala Abiringa abasara batasula Abatura zaka batasula abagana mpise mbiku msifu nukubante kulebu abasasula abala girangi mpise nunja abasasule evi ntubyo na nkomerero yabyo jibija kumzikira eri Allah subhanahu wa ta'ala
1: wa in yukathibuka fakad kathabat kablahum kawmu Nuhin wa Adun wa Thamud
0: wa in yukathibuka singaba nasara wukuli mbisabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubiyosu mesa فقد كذبت قبلهم بالين بسبب بسوق والسكون وبوسوسي بجبا بالين بسبب النبي مكوانو جو غامبان قوم نوح وعاد وثمود أبانتو بانوه بالين بسنت الزكيرزة بتوازكيرزة وبمانيا وعاد وعاد وعاد بالين بسمقاند وابهود وثمود وثمود بالين بسنب وابصالح وقوم أبانتو أبالالبانج بجبا بالين بسا وقوم إبراهيم أبا إبراهيم باتيو وقوم لوط أبا لوط باتيو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمقوميا
1: وقوم إبراهيم وقوم لوط
0: وقوم إبراهيم أبا إبراهيم باتيو وقوم لوط أبا لوط باتيو توابا زكريزا أبا لوط أبا لي أبا لي بيسياغا بابا غامبانغا كوني بي فولي لابان نام فولي لازيبي أبو نابو بازي كريزبا وابا مانيا لوتو ناو نانا بانتو بيشو ناتو واشي مانيا ناو بيرا مغمو

0: ayin min qaryatin bibuga binjinyo amlaitu laha binnasa nga kasiso wahia zalimatun na inga bibiriaza manyi mbiraba thumuru vanyumikisera chatu kanga akhaztu hane imbi kuata kune imbi voneleza wa ilaya almaswiru na ejendi ilaye wali obudo obu haba antuwa babali abaliaza manyi ngenda kubaba laka umfu naka gabuli umumu sasuro kusinziranga kweye isanga
1: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
0: قل بقام يا أيها الناس وانجم وابانتو إنما أنا لكم نذير مبين مزمان سجمولين دي متيسو ورواتو
1: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
0: والذين آمنوا وبابنا بيرا بكرزا وعملوا الصالحات بكري من ميمرونج لهم مغفرة بجك فنوك سني وكيبي بيابيتك ورزق كريم بجك فنوك غبرير وكيشتي وانغي جنا
1: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
0: والذين سعوا في آياتنا يا بابا كودا كويف في منسيم النوم عاجزين أنغا باتامبرو كريم ساماتيكا غفوك بيرا أنغا كودا أولئك أصحاب الجحيم أبو ببجوكو ينجر يوم الجحيم كورنا كوين كوميريرو

الله سبحانه وتعالى قام وما أرسلناك في السكر وما أرسلنا من قبلك السكر ما نقول بري بري أوروك محمد من رسول مبكينا ولا نبي ورد نبينا إلا كجاكو إذا تمنى بيبانغا إنا شاسمي ألقى الشيطان الثاني جيين جزاو في أمنياتهم يبياسما فينفق الله الله ناسان قلعو ما يلقي الشيطان الثاني بيجين دي وقكمو مبكا وبو الله سبحانه وتعالى ويقدوك سندكير النبي وي ثاني يقلنغو وقكمو يبياي بيرينج يبيبو زابانتو الله نجانغا بيسان قلعو ثم يحكم الله آياته الله نالكا أنغا مرا أمتيكا جيغايا قد مرامبر كفبرون جنيو أجيم يبيا الثاني بيبادي يقارو كتيكامو والله عليم حكيم الله يمماني إراتا قران سبي يبيرا أنغا أنغا بل الشيطان جي يقارو كيينج زنبي قامبي بيويري بيري بالنبي الله سبحانه وتعالى أنغا بيجامو نالكا مويبيبي بيبيرا أنغا جيماتيكا الله سبحانه وتعالى جايا قارا وكبيرا أنغا قفقا منموسي الله سبحانه وتعالى واتني ميزانتي مبيفقوان mchokula bila kuwa ni wapu mvuganda Allah subhanahu wa ta'ala ya tunyumiza ntu ya tugamba na aptigiza ntu

يجعل ما يلقي الشيطان فتنة الله يا إبيو إبيا السان يا بيجاو نابي رانغا أبي رسيوونغا أبي فدي بكمي ريابانتو للذين في قلوبهم مرض أبينا أبرد بوبتكري زمتما جابوي والقاسية قلوبهم نابين متما جابوي مكاكا نيابو نبابي رانغا باقين دابرون دولا مويبيا السان نبابي باكري زامون تكسابي فانغانا نيبيا الله نكايت فانغان جنكو ودي wa inna dhalimina na yabali azamani abachu sebi tufne babiranga bago verile bichamu la fi shiqaqin ba'idin bali kurudalwe walenyo wa ukanyenoro Allah subhanahu wa ta'ala wa yagala tubereko.

0: وليعلم الذين أوتوا العلم بجكم نياب الله سبحانه وتعالى بيوكم نيا أنه الحق كمزم كيغانو أقرم القرآن من ربك كبيرك تونده فيؤمنوا به يبكر زاب من يبجك بيران كبكر زيب يا الله وتخبت له قلوبهم إمتي ما جاو جيجك بيران كبيرك يا الله بابي ولد زبرون جابا بكر زيب بابي قوني بابي ولد وإن الله لهادي الله سبحانه وتعالى يارون من الذين آمنوا أبا بكر زي إلى صراط مستقيم نابسا وليكو بالتوفي قلقفو
1: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم
0: ولا يزال الذين كفروا تباقين لكوليك يا بابا تكريز في مرية غوري مكبو سبو سمنه كبكوا تغنن القرآن حتى كتو سيأتيهم الساعة يا إيسا وبربيبا جد بغتة نيشبوا تكرا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وروار كربات جيري جبونيزو چورنا كورو جندو كوفيرو رغمبا ورطا جندا كوفيرا مكالون جيكونا ورطا جندا كوفيرا مكالون جيبالي الله سبحانه وتعالى رويتورنا كورو جمبا الله سبحانه وتعالى واتوا قامي انتي أبتا كريزا تبا جندا كريزا قرآن ينو تبا جندا كريزا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكجا كبار جندو كجي كريزا كورونا كورو رينغا رمزو كو ينجرا وبيتشبون رزي كريويرا وكورونا كورو يورو جندو كوبيرا كسايديا وينغا رونا كورو جمبا وبانغا تبا جندا كوبيرا انغا باينا تبا جندو دوكو غرام الله سبحانه وتعالى واتوا قامي ira abantu batakiriza Allah babaletire ekibonerezo nga Firawo yakiriza kusawi mfanyuma na yengo bukiriza bwete bukyakirizibwa Allah yabugoba.

0: النعيم.
1: الله سبحانه وتعالى قام بالمركب فز يوميذ كرنا كورو. الله سبحانه وتعالى يقين ركبنا بو يوميذ لله كرنا كورو فز بوجن كبيرا بو الله انكت ولي مفزي النانيجا يحكم بينهم الله ليكرمه وكتوابا انتوب لمنكم وسسلوك سنزير كنيسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم abantu abali abakkiriza ne bakola emirimu emirungi bagenda kuyingira mu jjaneza ebyengereza okubeera mu emirembe n'emirembe. Allah subhanahu wataala bwatu bagenda okubeera ng'abalamudde.

الذين كفروا وتكذبوا وكذبوا بآياتنا نبالي بسامتك أغفى فأولئك لهم عذاب مهين وغنى كون يشبون رزيو يشري بانيوم السا إريتي ولا بكان تباين كتيبا كنو كنسي تباين كتيبا كنا era kunsi kuno bava konga baswadde agenda kubateeka mu kibonerezo ekibalaga nti balibeera wa wansi.

ذلك يجبك بسجين ركبيرا يا الله لقامنت ومن آقبا ومنت استنقاب نريزا بمثل ما أوقب به يجفانا نردد نيشو يجفانا نرزد ونشو ثم بقي عليه رفن يمنار ببواتنا بقرب واقب ربي لينصرنه الله الله جاكم تاسا إن الله لغفور غفور الله سبحانه وتعالى

0: ذلك بيكتبي أن الله مزنا الله سبحانه وتعالى يريج الليل في النهار يو يا إنجزي شيرومو مسانا نويسانغانغو مسانا غولا بسنتي موانفو كسينغا كوشيرو ويريج النهار في الليل نا إنجزو مسانا موشيرو نويسانغانغاتي شيرو ناچو chifuse echimpi kuchuku musana Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti yinkola yangi oruse bisere bitero kujjamu mu bisera byomwaka nola bangi ekiro kiyingidde ko mu budde bw'omusana atolusi nola bangi omusana kuyingidde ko mu budde bw'ekiro eyo nayo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah mazna Allah samiun awulira nnyo basuirun irala nnyo
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
0: ذلك بيجتب أن الله مزنا الله سبحانه وتعالى جاتو بوليرو بينزابه هو الحق يوانما الدراسان يكسينزوا وترياسان يكسينزوا ملابينا وأن مزن ما يدعون من دونه ببسن زبتري الله سبحانه وتعالى هو الباطل بنت بشام الدرى وأن الله هو العلي الله يوغر الكبير ومنيني ويو يوغر ويتريو تلالا جنة أتمو بانيني تريا ممكنا
1: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير
0: ألم ترى يتلوى أن الله مزمى الله أنزل يس من السماء يكب مبري ماء أمز فتصبح الأرض سين نبكي سين شاينان قجربا مخضرة إتقد بكرقرا إن الله مزمى الله لطيف خبير الله سبحانه وتعالى kwa trampo liri abadduwe ilawa chisasa siranya abadduwe tinga abamanyinyo abamujimira abajiba mujimira na yati na abawebimira nebabira nga bebe ya karana vyo nebaja nebanywa wadenga tebamwebaza atuina kichita chinene atesonga atumanyinyo ya denga tubatumujimira obanga tulibawize.

ألم ترى يا رب تربا أن الله مزمع الله سخر لكم يا بقون دي زما في الأرض بن منسي والفلك نابقون دي زمنو منسي منات نابقون دي زماتو تجري يا قسي يا في البحر كنيانجا يأمري هينغا تراجروكي ويمسك السماء يا واني دي تكفر ناري قواتر يو أنتك على الأرض دي لكوكو بيرانغا دي بقوي ربا وتكري كنسيكونو إلا وكجاكو بإذنه بالنبي المبينزاوي الله سبحانه وتعالى يا وانيري تقولوا أنتك على الأرض إلا بإذنه يا وانيري تقولوا كبيرا ترسولا فوما تكيولي بيرينك لبكوبا كنو كنسي يبيو النتبيري وكجاكو بيرو كبابينزاوي الله سبحانه وتعالى نوكتسا سلام نوكتواغ لنيو أتيم كتواغ روكا يغرام تبيرينك تمولي إن الله بالناس لرؤوف الرحيم الله يريابا أنتم كواتان برا أتيم ساتي الله سبحانه وتعالى

يعبدون من دون الله يابان تبسن زبتري الله ما لم ينزل به سلطانا قتبين الدرى وجوري زوى النمى الدرى واسبوى كبيو كبيرا قبوي دينو كسن زوى تبين انسونغ انتوف جيبا صبرا كوى انت تبسن زروى انسونغ قوندي سونغ اتى الله صبرا كوى انسونغ انتوف انت اساني دوك سن زوى انسونغ انو نيري وما ليس لهم به علم قاتنو كمانيا كبيو كبيرا سن زوى تبين شبابي تجيراكو Kubanga sile babi tundan zinna bitundan zabi tigira butibaina chibabi tigira kuna kamuna kidagara wa mali tualimina min anfari ya bali azamanya basami zaba kulimintribe tibagenda kufuna batasa kubamisibone rizu cha Allah.

0: إني خفت الموالية الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غاقان بانتين كتة ومدوي زكريا يفنو كتيا ناقان بانتين أبانا بابا جتان غابتو أبانا بابا جتان غي أبجو كنزل من ورائي مبيكا وانجي ndaba nga tebalina buvunaanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakanat imraati akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi egenda maaso Allah subhanahu wa ta'ala nkimanyi nkyoyina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye teri kikulemerera singa obwo yagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني ومانو يجاكم سكرا ويرث من آل يعقوب جاكم سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كسبا ومفوري ومدو أسيموا يجولي مدينينو jana abasazi jono obo msaliddewo okubeera nti ajisikira yebeere ng'egenda mu maaso ng'egenda mu musaayi gwaffe ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe ayi Allah muteekeko okusiima kwo

0: قال انا جنب ربك توندوانجي انا يكون لي غلام نابير انت انغان فنو مانو مولين سينغابو غامبي وكانت امراتي اخرا غاتو كيماني برونجي مشارا وانجي مغومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سونغاتي غانانغين توستي مومياكي جوغو كرو اجرابي كانتي نونغونزي اجرابي كانتي نو مازوكو غوامي نينغو زيتادي
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: قال نعم غامبا كذلك بويتشو قال ربك الله هو غامبي الله سبحانه وتعالى كما زوك شوغرا نغامبا هو علي هين ايتشو جندي تشينتو تشانغونيو وقد خلقتك من قبل زنا كوتوندا غورو بيري بيري زكريا ولم تك شيئا توالي تشينتو شنا ليكا كاتي وولي نسي امانيا غوكوتوندا نغالينا ايتشو تشيندكري

0: قال جبريل نامغان بكذلك بيتشو نيابو قال ربك يمرزو الله بايوكيتي وعلي هين ناغان بانتي كونزيجو chintu chinafunyo era chintu changuddala walinajalahu ayatan linnasi wagalu mwanu nenzala yibiringa chamagereri abantu abalala bonna warahmatan minna iranga chakusasira okusasira okuvudde jetuli wakana amran maqdiyan echo tekiriko kutesa nsonga yagwa dokusala wonti wojjo okuzaala omwana ataina kitaawe echo tekiriko kubeera nga tuwanyisiganya birowoozo kyaggwa dderi Allah okukisalawo fahamalatuhu omukyalo oyo yafuna olubuto lw'omwana oyo فانتبذت به مكانا قصيا نابيرانغا ييولا نوربطور مجفيتي ولا نابانتو بي أبيرينغا أبانتو بي أبابيرا ولا مكسيرا جوكوبيرا نوربطو باريكو كرابو روبطو رو نغاتيتبا ممانيانغا كومبيرا زنة زابو تامبوزي ودوكوبيرا انتي جاليافون بدواكو مساجينا
1: فأجاءها النخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
0: فأجاءها المخاض إبسابيا مجرى مكسيرا شوك زالانغ ومشارا وابيرا إلى جذع النخلة تنغالي كونغليين تنداو غالاجاني راو غرومي قالت ناغامبا sera unga ulile bisabi muruma ya laitani ngazinsanzinze Maryam wawe mitu kabla hatha singa nafange mbere no tenabawo wakuntu nasiya mansiya ni mbera eyera biritwa dalata chayogerwa na kukubango omuntu wafa yate yali ayagalwa nnyo abantu bamwerabiranga tebakyasobola na kumujjukira kumwogera ku kintu kyonna

0: waj'alani mubarakan umana kingdom nasun ganyonyura bantube ntimata Allah subhanahu wa ta'ala mfuddo womukisa aina ma kuntu wonnawi ndibangandi wa auswani bisalati ankuutiddo okubeera nti nsalenga wa zakati atintu olingani zaka madumtu hayye ebbanga lye ndi malanga nkyali mulamu
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي أَنْغَامْبِي نْغُونْدِرِ النَّبُو وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا تَنْفُدِّي وَمُنْتُ شُوَجُّ وِنْفَكُ مُنُو نِفْوَى صُبُرُو كُبِيرًا غَاجِي مِرَ مَامَوِي
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: wasalamu alayya salamu alayye mirembe gibeere ku nze batyo Allah baagambye yauma ulitu okuva ku lunaku lw'enzaaliddwa wa yauma amutu ku lunaku lw'endifa wa yauma ubu'athu hayyan ku lunaku lw'endizuukizibwa nga ndi mulamu okuva mu ntaana Allah subhanahu wa ta'ala embeera eyo yonna ginfuulidde ya mirembe nga sigenda kulaba ku bitiiso ebinyiizi ebirituuka ku bantu n'ebikangabwa ku lunaku lw'enkomerero
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: ذلك عيسى بن مريم أي عيسى متبني ومريم قول الحق إن تكبول الدبيقان بيبيا مزمي بياليو الذي فيه يمترون إبيقان بيبيا بسنغو بونجي مباتو سوكاو بابي بوسا بوسا إن تبكا كسانتي بيبوتو ويقوالي
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: ما كان لله جاري تشبوان إذا الله سبحانه وتعالى ناكمنا كدقلا أن يتخذ ولدا وكبيرا تيازال بزاز موانا سبحانه ويشايا وكانا ناچيرا تكوزيوين تتشمسان إذا كموغراكو إذا قضى أمرا واباسا زيويش انتو چبيري چايا قلو كبا فإنما يقول له مزما يا يقربو جزيكو چنتو يشنت كنبا فيكون نشبانا بايا قلا
1: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: وإن الله ربي مزمع الله يمرزوانك وربكم إرى يمرزوانك فاعبدوه ممسنزي الله سبحانه وتعالى بواجب وقامبا انت الله سبحانه وتعالى يمرزوانك إرى يمرزوانك ممسنزي هذا صراط مستقيم إلو ليكوب التوف وابنى بباليكوت ببجوكو بيرانك بيسيمي أباليكوب الدامبر كفريوك السنزة الله مبكاكفوك السنزة oyo si mwana wabula mutu wa Allah bwatyo bwe yeeyogerako nga byebigambo Allah byatugambye nti bye byamazima abasinga obungi tebabikkiriza ate ne babikyusa ne bamuyita omwana Allah agambye ekyatukuzibwe nakyo tekimusaanira wabula bw'aba ayagadde okukola ekintu alagira bulagizi nti ba ne kiba bwatyo bwe yalagira Isa abiri n'aba nga si mwana wabula mutu
1: fakhtalafa alahzaabu min bainihim fawailu lilladhina kafaru min mashhad yawmin
0: فاختلف الأحزاب بيهولا نبيت ما تمام وبيبين جيبياك سوكا وقوة محمد من بينهم وكتوابيو أبا منبا ميتو موانا أبا لنبا سقران أباكا كسانت مدوا الله أبا لنبا ميتا كتون دينيني فويلون أكبونا أبونا فويلون أرسنجر ومريرو فويلون أبيوبي للذين كفروا bigenda kwa kwaba ba wakanya ekituufu ne bakivaako ne babuuka n'ekikyamu min mashhad yawmin adhim ku lunaku lw'enkomerero olugendo okuba olunene Allah lwagenda okwanjula buli kintu kyonna mu musana

0: المؤمنين
1: أسمع بهم بجند كبيران غباوريرانيو وأبصري ربعند كبيران غبارابانيو يوم يأتون نورنا كل بجند كبيران غباتوجيرا بجند كبيران غ الله يوينيانتين إمبل إمبلي رايا بوي نجع جند كبايا تطالونيو كورونا كورونج ياوكانا إمبلي رايا بوارير جباوريرا ngo kulaba kwawe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya atuna n'olunaku lwe balitujjira bagenda kubeera nga buli kimu bakiraba mu butuufu bwakyo lakini ebbalimuna yabaali azamanya ne babeera ng'ebintu babivuunula kifuula nnenge aliyauma olwaleero fidhalali mubin bali mu bubuzi obw'olwatu tebagenda kubeera nga balina akalungi ke balaba mu maaso ga Allah okuggyako obusungu bwe
0: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
1: وأنذرهم تيسابا فابي تكيشا بزني رمتك الله نبغى زني سزا من نمزا ونبكر وابي أبوي باتيس يوم الحسرة ورناك وكوبيرا تبغين داكو جسا ومونتو أغين داكو بيران غاية جسا إذي قضي الأمر إنسونغا زيزويري بيرانغا الله سبحانه وتعالى مزوك زرامورانغا بغالي بارا مدمو غنكانيا وهم في غفلة إنسونغا ونقن سابان تبهي سامنغيري يتغيابو وهم لا يؤمنون ربا سلاوو بتاكيريزا أما زمبا يدوبو غبابو ريدي

0: إنا نحن نرث الأرض مزمفيت الجوك سكرينسينو ومن عليها نبي النبيكو وإلينا يرجعون ونجت لجب الجوك الزبوى abata jana chintu ilati bajagenda na chintu wabula tuja kubaba lakibu vivaku nganya ababi kuna makuba matufu vayiringa basa suruwa oburunji ababi kuna makuba machamu bafunechi bajamu
1: wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya
0: wadhkuru ira jukira fil kitabi mkitabu muno tukubuli demwe bintu bingi jukira mune omuddu waffe Ibrahima nabbi Ibrahim alayhi salam innahu mazmum sajjo yukana siddiqan nabiyya yalin nabbi ayogira amazma nga iratwa mgo wan nabbi nabi iranga akuri mirimu jafinga kichari chitagisa
1: إقال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
0: إذ قال لأبيه جكر ريقام بكتاوي آزرا يا أبت وانقبتات آزرا لم تعبد الواتنا ووين قدم كسينزا ما لا يسمع وذن فيبتا ولد السنغو بيركوشو يقلا وكفي قامبا ولا يبصر بتصبر كبيرا كبيرا ولا يغني عنك شيئا كتبين كبيرا زكما لذا كانت نكمو الله سبحانه وتعالى واتبوات نمزو بفمو مانا بيارا جيري كتاوي

0: ya abati wange betata inni qad jaani min al-ilmi ma lam yatika mazima mfunye nzijiduo kumanya kukuta funangako okubedda nedda batabi'ni nkusabu ngoberere Allah mpato kumanya kukuta manyanga nako wadda abantu ngoberera ahdika suratan sawiya meringa nkurungamya mukubo egorokofu oberenga Allah subhanahu wa ta'ala kwa gara ila kusima.
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
0: يا أبت يوانك بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغاما انت ذكراو كسنز الثاني إن الشيطان مزمد الثاني يوم يوم سنزا كان للرحمن عصيا يريوكو فيدانجيري الله مساسي زيستانيو يومجي مچواجي نغا تاولي ذا ماتيكا الله كاتنام غابا مسينزا مجاكو ويرانغا مفدكو كوبيتوفو نغا مكوتي كوبيا الشيطانيو يومجي مياجيمي ردام كماوي.
1: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
0: Ya abatyo wange gwe kitange inni akhafu nino kutaku nene ayamassaka adhabu min arrahman ntichijakutu kakechivonirizo kuveri alloyo musasizi fatakuna li shaytani waliya uveringa ugatibwa wamune shaytani ukuveranga kwe munywanyi wewe mugendo kuyingira omuliro ekintu ekyo funyo kutya joli.

0: falamma i'tazalahum wa'amaru kubeera nti ayawukanye nabo wama ya'buduna min dunillahi nebyo bye baali basinza ng'ayawukanye nabyo ebitali Allah wahadaina lahu ishaqa twamugabira omwana ayitibwa ishaqa ne ishaqa era nazaala yacquba omuzzukulu we yacqub wakulla jaalna nabiyan bonna abaana abona omuzzukulu twabafuula bannabbi wamu ne ibrahima alaihi ssalaam
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: ووهبنا لهم من رحمتنا فابغبيرا بانتوا ابو كوفير يوكساسرا كوفي يتبغبيرا كوفيرا غباتيكيت كوفيتوفو وجعلنا لهم لسان صدق عليا يتبغتيراو اوكوغيرواكو اوكوامازيما اوكواواغورو يرينيميزا بانتو بونا bajja kubeera nga baboogerako ebirungi ebyereere okutuusa ensi eno lw'eriba nga esaanyeewo.

0: نبيا
1: واذكر الذكر في الكتاب مكتب يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا قران الى تكبول الى ومدوا الله يا ايتوا موسى انه مزمو مدوا يا ايتوا موسى كان مخلصا يا مسجد متكب وكان رسولا نبيا يا لمتم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى يا موجدكم السوره يمينه
0: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكورك السيد يورسوسي إياتيو وقربناه نجيا يتمسين بزوك فيرانغا يقرم نفي وكتي وفي نيين غتوالي مبونزي غتولي مجامة بابلي
0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: وهبنا له نتمقابلا من رحمتنا وكبير يكساس لك وفوق السنز لك وكسبك ويكسب ومقابلا أخاه هارون نبيا مقاند وهارون نينا بيلا النبي وفي وبانغا يسابا انتين تماني مقاند وانغي هارون ياسينغو كوغرانا ماتيزو برونجو لمروي برونيو نيورو مفانيو نيوكين سونغا الله سبحانه وتعالى نينا مموغاني باقين دفننا إيريجي يمتمي وفراه نبيلنغا بمتوساكو ببكا

0: kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah yalinga alagira abantu be okubeera nga bayimiriza weswala mu bukakafu bwazo waz-zakati n'okutoola ezzaka mu bugagga bwabwe wakana inda rabbihi mardiya yali omuddu oyo Isimaili eri Katonda we nga yamussaako okusiima kwe
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر الجكر في الكتاب مجتب شفمنا مدوى الله ملال إدريس إنه كان صديقا نبيا يلي النبي وفو موجز ومزما الله سبحانه وتعالى نيا موجدكم القرآن مسورة يمينو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: ورفعناه تومسطلا مكانا عليا لتومسطلا لتومتيكا متفيتا وقرو إلى النبي يسر عليه السلام الله سبحانه وتعالى ويطوال النبي وفي محمد يجندو كبيرانغا جند مقرو يسانغا جاجا فويو نوح إدريس عليه السلام غاجي مقرو الله سبحانه وتعالى يموى متفيتا وقرو يمسطلا متوالا وقرو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تغامى تي نبيو يو يمتيكيو وغورو مغورو اريو كنا

أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بتكون يدريب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر آدم وممن حملنا مع نوح إربي بما بذكر أبو أبا مواب بتواسكرا ومن النوح أباونا أباونا أخذكر إلى مزقا متبا ومن ذرية إبراهيم ويمولي الزد يا إبراهيم مواب بتنين يدي وإسرائيل ويمولي الزد يوم الدواء الله يتبا يعقوب متبني وإسحاك إسحاك متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إلى مريم بانتوابو بانجي بتوارون دامن تباتيكا وليوبرون عمو وفي مبزكر بابا انتوابو مرايني إذا تتلى عليهم آيات الرحمن نقدر بزبا باولي الداماتيكا الله يومساس الزنغا بسمروا خروا سجدا وبكيا باكا وانسن بابونما نقبجد دكابا مزيقا نقبجد Allah subhanahu wa ta'ala kubanga familiyo Allah yali yajitekam oburungamu abantu banja babamu ne babera bannabbi

جنات عدن إجان الزيبين قريب يوكوبير ميمرين بن النكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارقانيسا أبدو بيوم ساسزي بالغيبي الله سبحانه وتعالى يزيارقانيسا ومنو كوبيرانتي باري بمسكين زانغتي بمرابكو باري بانغا بين السوبي يوكتو كريزا الله سبحانه وتعالى اندقانو زيزي يبقانبا ومنو كوبيرانغتي بمرابكو نبيو ببابرقانيسا تبابيرا بانغكو إنه كان وعده مأتيا Allah subhanahu wa ta'ala indagano ye egenda kujerete ko kujanga bo yagiraganyisa bananyinyo era jya kuba wejjana ngabo yabagamba

0: يسمعون فيها لغوا تبقين ركولي دمجاني يبقان ببيارو يوغانو إلا سلاما أكجاكو بنتو بيامرين بميريري ولهم رزقهم فيها بريبيرا نبيوكو قبلوا بيابو مجانومو بكرة وعشيا كونشاني قرو غبالي مهبيو إبي بسانيسا الله بيابتك كرا مجانا
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: تلك الجنة في جنيه جتوريا جتوريا الله جايو جراكو التي نورث من عبادنا جتو جندو كس كزابة دوبا في من كان تقيا أوي النادي بيركو سيكونون غيالياتي الله.

0: فوربك الله لا يتك تندو بالنبي محمد يا بان فابي تكي جوبا كامبي لنحشرنهم تجك وكنان يبن نجنوا والشياطين نيز الثاني زبي نزاز بسنزا تمور فنمانك تمزوك وكنان يبن زاوي لنحضرنهم تجند كبيرانك تبسنبزا حول جهنم يمبر قومر جهنم جفيا ngabali mukwapula jifiyan ngabali mukubera nga babutamye Allah subhanahu wa ta'ala gamba amabibi bagenda gatika wansi nemeze bigere byawe babiringa bafukamide ngabayirolero muliro jahannama obukambwe bwago era nga babwetegekera nga nago kubetegekera
1: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
0: الله سبحانه وتعالى قام ثم رفنما لننزعن تقين لكجا من كل شيعة مولي تبينجا مولي قروب تقين لكبيران تسولم أيهم أشد على الرحمن عتيا ويني يلبكان كي يلياب السنجيري Allah subhanahu wa ta'ala mpakane mputu tugenda kubiranga tumujamu mchivinjecho abiringa abonerezebwa nga masogu abukunanga baraba Allah subhanahu wa ta'ala nga tabali azama nizana kamuna kidagala
1: thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha siliya
0: thumma urufanyuma lanahnu a'lamu fetu singo kumanya بالذين هم أولى بها صليا أبا بري بيران غبي بسنجر الدروك بيران غبي بقين روك سنسك بوايريا ولي ببوني رزيبي وبنمي وبيتري بو

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وكبانغ قسم الدوكو أماتيكا غفي أمن ينفو برونجي قال الذين كفروا وقرا بابا تكريزا مغيري ترياب كناني زبوا للذين آمنوا غبقا بابا بكريزا أي الفريقين خير مقاما anikufi kugurupu ebiri asingu kubanechi fechirunji mubula mubwensi wano kumu abakiriza nafa abatali bakiriza wa ahsanu nadiyan asingu kubira neba neba atula nabo abalabikanti bantu barunji kubanga nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga na abasajja abasingu bunji nga banaku atinga abakafiri Allah subhanahu wa ta'ala yaliya bawa sinti kati nabiyuna Muhammad

قل بغامي من كان في الضلالة ومنطي النار بكان غالي مبوزي فليمدد الله سبحانه وتعالى أمونغيري للدلا أمونغيري مبوزي فليمدد له الرحمن مدا الله بيرينغا أموانغالي زمون بيري يوبوزا متوالي لزبواتو حتى كتوسا إذا رأوا ما يوعدونا bibali marokula bakwiche ikibala ganyi siwanga kize imal azaba bakibonerezo wanukunsi wa imma saata baruna qur'an komererunga rwiruyingiddewo basayalamuna bajja kumanya ikibonerezo bwekinabanga kize wanukunso banga ikiyama kiyingiddewo bulo bagenda kutegeera baba wangalira mu bukafiri man huwa sharru makanan ani yaine kife kibi Obani alibera mchifechi wingi Allah tuisizdechi yama wa adha afu junda alibera naba majaba nafu alibera naba abamu yamba abanafu ani Allah subhanahu wa ta'ala wagendo kufuru munafudala kuruna kuruenko merero vabe irangi chibi ya gaza wanukubera mbifo vya vitiwa vabe irangi chibi ya gaza kubera angaba ina manji esawa weribeze ababa wanga alidemu mbereyo Allah agaye balekeyo naye we kiriba kize balitegeera ani aligenda okubeera wabi ani aligenda okubeera n'abayambi abanafu.